وناس كنا سمع ألباس ألباس ريمي سالومون أنا متجا بالي ريمي سالومون يكوتشيني كله كنيا باس جيتا بالي مكوبالي لاني يوتا سولو جيتا ريزم جيتا بس سولو نبيقونا دالي كيموكو جيتا كاتينا بيقونا تمزيما بالي كفاني شولي كو زوري كابيسو نمسيا جابي لونغو نا تشيني وكو يوكو نوغي يتو بالي ريمي سالومون Salomon.